0: Good morning, Kenneth Monferron. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Я Телей Баскони, вы знаете, по Радио Кампус. Доброго дня, вас вітаю, Радио. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous. Good
3: morning, خوش آمدید
4: به کلام. سلام به همه، خوش آمدین به
5: رادیو کامپوس. مرحبا بكم في كلية الراديو.
1: Radio Campus, c'est super.
6: I'm gonna fuck they tell me.

0: فاهم او مش فاهم، فاهم او مش فاهم، فاهم او مش فاهم، فاهم او مش فاهم. هتهز راسة كل شي بدك تسويته غالي يحتاج دراسة، صواحي دون عباطة سهل بكل بساطة، مقدم حتى مقدم كمل خطوة دي صراطة، قوم الدابر إعادة تأهيل تغيير زيوت مناشر، قد ما كلنا طربات منكمل ثم نباشر مع كل علم مباشر، خبر جدا عاجل مقدم حتى نضل مقدم حتى
1: فاهم او مش فاهم. هتهز راسك كل شي بدك تسويته غالي يحتاج دراسة، صواحي

نقدم حتى نقتل. ولما الريح تزيح اروح لكن في مكاني صعب كثير اتوه. نرجع البلاد عود قبل الغروب نقطة زيت زتون تشفي كون جروح. حافر عند غوص الحفر عالضلوع دربك ازم خيل بعيد الجموع. افتح الطريق زيح من هون تشوف ان حاطين في لغم.

تهز روسه كل شي بدك تكسويته خلي يحتاج دراسه صاحي دون عباطه سهل بكل بساطه منقدم حتى نقدم كمل خطوه تيسيروطه قوم ثابر اعاده تاهيل تغيير زيوت ومناشر قد ما كلنا ضربات منكمل ثم نباشر مع كل المباشر خبر جدا عاجل منقدم حتى نضل منقدم حتى نكاتل